باظ. عازب لو كسفت اي حد قبل كده كسرت باب في سكتي مش قصد. كلام ساعات بيطلع عور وكده زي الدبش. فكرت تشيل مع الندم اللي مالكش خالص. حلمي كبير غايم على اي عين زي رمش. بطلت افكر كتير كتير ما بتفهمش.